for them safe, the safe you owns. من ذراني حصد العاصفة من يزرع الشر يحصد الشر.